أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام في الفني سيرين مودو مباي تيام ان شاء الله. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين دلو سيني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينت وقتو جوتي سي سنغال ني جيغول لين نياري ديماسي ويسو تي ديغول لين نيو liko waral moy sababu pitay jamono te moy ni ngeen ko xamé leg leg conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay ñu jéggulén ko benen yoon inshallah ta'ala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tollant sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni likulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay ñu bëgg waxtane ben tombu bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard, atté ñi nekk ci kaw suuf di yaq seen atté. في القرآن الكريم وفي حديث النبوي عليه الصلاة والسلام خمنا وقتانو غات لي دون نده ديماسي ويسو تي ديغولي نو رك موتاخ واي امنا يينين ايتي يوني خار ني سي سونو كانام خمغي ني دوم ادمه لو جيك سون بروم ديكو اندي سي كاو سوف dafa am ay generation yu dekké kaw souf. Ñu bari dañuy yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñom ñoo mënona disséré tempérament bi nekkun ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ ci mo xam nak yalla xam yeen xétu mbindafun la, waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñom ño mënon dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu gu fi dekk, bu fi dekké day dal di faatu sun borom tabaaraku ta'ala di aminaase souf ba souf am li ñi tuddé al islah mu dor fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lol sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, du ko tuddu sax contesté waye proposé ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ melon rek lay mel, xey dina ko wax ci place am inshallah taala.
bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مود بيسام حفظه الله. بك أريد راديو خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen, ñaanal leen, sàkku ci yéen ñaan, di leen balu xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du leen lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollool, wala ndaja yam tollool, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari dana ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tudde aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko.